في النمرة 26 أذن الجمعة بوست ملون وانك مورغان وولن The Cat I Had Some Help فايد نري سهم بي اكف سارو 11-20 لستاتيون اللي يتدك تشانس لي انتي تربخ 5000 أورو إيفا في 28 سبتمبرو يستا يكون لي انتي في الوضوك مين يرنشرك تربخ 5000 أورو اك انتي تكون لول بيرسونال ريسيب البرزنتاتوري تانا ta' Bay Breakfast. Dawk ser ikunu għedin jamlu Bay Breakfast minn daqxej ta' secret location u inti xogħol ukoll tkun l-ewwel persuna li issibhom waqt l-ikbar treasure hunt f'pajjiżna. Għamel hekk u 5000 euro ikunu tiegħek fit 28 ta' Settembru li ġej. Minn hawn f'studio qabel sajn fuq niskopru min ser jagħmilha fin-numru 25 dal-waqt.

واحدة من دوك الكانسونيتي اللي زقول كل خاتش دارمي وهرة سما سبيتشالمنت يكان داك اتفال زارش كل يا فوادين ده هاندريكس يسمى جولدن فوق بي شانيل لاونيك وقال من اون فيهور هنبقى وادين ما لوس فريكونسي وانكي تايلر سويفت عالدالوها The sound of Malta's

بتاعش الهاد اد من سبيتش شاو يلا وين الوقت كلب كالتشر ساتي فيلم كي انا نبداو تاع شايفين جويس روبرتو سورا تشريس باتش اديت انا هفنا هفنا ديسكي قدامي فوستون دي جي كاليد دريك وكل تاع شي تاع اديت ديسكور سكور جيلي سمايت ذا ويكند